انا قصدته يا بيصير اخويا ما يبقى كون اخته لا تجد دمك مالك في المنتو 1 2